أجمل يوم، أجمل يوم أنا يوم شفتك، وفي أجمل صدفة وعرفتك. عرفتك يا جميل حساس من رقة مقابلتك من أول يوم. يا أجمل زول كل غرام له أسباب، وسبب نظراتي لك إعجاب. ملكني جمالك الجذاب وبالنظرات تأملتك من أول يوم. يا أجمل زول ده أجمل يوم أنا يوم شفتك.

ايه معنى الحياة دونك؟ ما خلاص قلبي ليك سلمته من اول يوم. يا اجمل زول ده، اجمل يوم انا يمشوفه.